0: خيرا لهم
1: خيرا لهم وأقوى.
0: وي bukan begitu Paul ya. وأقوى وام ya وأقوى وام tapi tidak boleh berhenti situ. Ada lam alif toh. Jadi lanjut ya. وأقوى وما ولا coba dari وأقوى وما ولا
1: وأقوى وما لا
0: bukan وأقوى وما ولا
1: وأقوى وما ولا كلا
0: jangan tahan cuma ditekan ولا كلا ولا كلا عناه coba.